مصعب حمل الفراق حمل لا يطاق كيف عيب شوى قلبي وضواقي عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق وعكف حملي وفاق عن ثقل

يا شمعة وعلاش عليك ذي البكا والناس في الفراح مال دموعك غير تنهمر فوق الحسكات سيل

ولعب الهوان لوقاسك ريح الغرام من زينة الدواح لازم للمعشوق ينعذر زيد في هواك ما جبرنا لك حيلة قولي لي بالله يا الشمعة وعلاش عليك ذا البكا والناس في الافراح ما الدموع غير تنهمر

إلى معشوقك أنا عندك مشى جافي ولا لا يظهر المركاح ما يدرك جلوان الغدر هذا كل غيه من فعال.